لكن ربي طول العمر ونغنمو فرجات يا بشار ديل بريا العرم قابشات روح لها بدات.

خبرني راني نستنى يا خويا شعلت لي المحنة مول المحنة ما يتهنى ما عنده راحات ساعة ودقيقات يبدل صفات ويفنى يرتاح دجات يا بشار دير بريا العرم قابشات روح ليها بدل

الفوقاني وجميع السادات شوف لي كامل ذات راني طامع يا سمحاني عليها الروح ثلاث يا بشار دي البرية العرم قابشات روح ليها بدات.